احلى موسيقى، الموسيقى الراقيه على راديو الحاره الان مع لايف لسليبري جونسون، مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوقه وجميله، لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحاره الان.

0: I am your host, Tala Al-Isa, and you're listening to Tarweeda. رولا عازر، أنا شخصياً جداً جداً متحمسة أني أدردش معك اليوم، وشكراً على وجودك معنا في ترويدة.
1: حبيبتي، أنا كتير متحمسة أكون بترويدة.
0: بدايةً بحب أقولك أنه عن جد طاقتك كتير حلوة، وهيك بتعطي أمل بالحياة قبل ما حتى تحكي. ما بعرف، هيك في طاقة
1: حبيبتي.
0: بعرف شو بتأمني بعلم الطاقة، بس
1: يعني أنا اللي بأمن بعلم الطاقة بس. يعني شكراً، يعني بتمنى أكون عم بنشر إشي إيجابي للعالم، لأنه نفسيتنا حالياً زفت.
0: لا، بحاجة، يعني بحاجة جدا
1: إن شاء الله.
0: رولا، إذا بدنا هيك نبدأ معاك من الصفر، احكي لنا هيك ولو سريعا، كيف بدأتي تغني وإمتى؟
1: أوكي، من أنا يعني اللي بتذكره بحياتي إني من ما خلقت وأنا أغني، فكنت أغني مع أبوي وأنا صغيرة. أبوي كان فنان ملتزم برضو، وكان برضو يغني للوطن، وكان أصلا يعملها كخدمة مش إنه كشغل يعني. بس بتعرف لما الإنسان بتضيق فيه الحال وبصير عنده أولاد ولازم يشتغل عن جد، فبيروح طبعاً. بنقول شغل لإشي ولا خصه بالفن بس عشان يقدر يعيش. أنا انقهرت صراحة، وحسيت بزعله وحسيت بقهره، وضليتني حابستها بقلبي لحد ما أنه كنت كل ما أعمل إشي كان يكون إثبات لأبوي أنه ها أنا بقدر وها أنا بقدر. فكان زي كل خطوة بعملها أنه كنت أحسه بنصدم، أنه بتعرف لما أبوي مثلا كان ضد أنه أتعلم موسيقى مثلا،
0: عشان ما بده ترجع تعيدي نفس اللي هو مرق فيه،
1: بدوش يأمرق بشو هو مرق. وأنا كنت فايتي معاه راس براس، بدي أتعلم موسيقى وأورجيك. فهيك زي إنه مرة عمرة عمرة هو يعني عقد ما هو ما كانش بالأول مع إنه أتعلم موسيقى، بقدر أقول إنه الداعم الأول في حياتي لإلي هو أبوي، إنه أمي بس إنه أبوي أكتر يعني.
0: فربيتي أنت بعائلة فنانين، ولكن أيضا الحارة اللي ربيتي فيها كان فيها فنانين. ذكرتي بمقابلة سابقة أنه جيرانك
1: تريو جبران. بوجه لين تحية ولا جيراننا.
0: يلا إن شاء الله إن شاء الله نقدر نقابلهم قريبا
1: إن شاء الله.
0: بس هل هذا كان له أثر عليك يعني؟
1: أنه يعني بنكرش أنه أنا وأنا صغيرة كنت أضلني موقفة على أنه شباكهن وأتنصت.
0: طلعي لأسرار. يلا.
1: كنت أتنصت حتى الفنان حاتم أبوهن، الفنان حاتم جبران، كان يصنع أعواد، وحتى بتذكر كمان كان عنده عصافير هيك ويصنع أعواد، فأنا كنت بالخفية أفكر إنه هو كان شايفني ومخليني، بس كنت أضلني هيك يعني نص نهارها أضيء أطلع عليه. وفي عنا كمان ابن جيراننا اسمه لؤي، بوجه له تحية كمان، بعزف بيانو خرافي. كنت أعمل حالي بدي أكب زبالة بس عشان ألاقي حجة أضلني أسمع، يعني إنه بدي أسمع هيك وأعمل تشيل. بتعرف أنا حارتي يعني بالمرة مش تشيل، وهو هيك بيانو نازل وبيتهوفن وأنا هيك حارتي.
0: طب ليش حارتك مش تشل؟ احكي لنا عن حارتك.
1: أنا حارتي جيتو. إنه حارتي أحلى حارة بالعالم، أجواءها اللي أنا ربيت فيها، إحنا مختلطين يعني، فش عنا شو ديانتك شو دينك أصلا. عنا في فلسطين بشكل عام هذا سؤال مش موجود يعني. إحنا عنا
0: مختلطين. قصدك العرب من غير ال...
1: لا احنا انا من الناصر. الناصر هي مدينه فقط عربيه غير مختلطه
0: بالضبط.
1: انا بحكي كدياني مثلا، حتى بافطار رمضان مع بعض، الكريسماس مع بعض، انه انا هيك طفولتي بتذكرها. ف يعني بس فيها كتير اكشن.
0: يعني مش بيتهوفن على الاقل.
1: لا هي وبيتهوفن ولا خصن ببعض يعني. يعني هي يعني تفق. اذا كانوا يجي عندنا ناس مثلا يضلهم ينقزوا واحنا انه هيك قاعدين، يعني انه عادي مثلا، حتى صرنا بتقدر تحذري شو نوع سلاح اللي عم بنطخ منه وانت قاعده بالبيت يعني. كثير احنا ما يعني انه هي الحاره. حارات العربيه اصلا قلبت كلياتها لمافيات مموله من الدولي، فانه تسمعي طخ وتسمعي طوشه وتسمعي هاي، وفش حدا اصلا يجي يحلها ولا عمين.
0: ولو أي قاعد بيعزف
1: بيتهوفن. بس أنا بعلم الخاص.
0: بس أتوقع المكان كتير بيترك انطباعه على أي فنان، فكيف بتحسي الناصرة والقدس؟ يعني أنت ذكرتيلي سابقا أنه القدس كتير لها مكانة مهمة في حياتك، كيف هدول المدينتين انطبعوا بفنك؟
1: المدينتين والبيئة اللي أنا كمان كنت فيها، يعني مش شرط إذا أنت كنت بالناصرة تكون بنفس البيئة اللي أنا فيها. أنا بقول رحت أتعلم بالأوتس بالأكاديمية للموسيقى، وما تعلمتش بالأكاديمية للموسيقى، أنا الأوتس هي اللي علمتني. بس هي الأوتس اللي علمتني صراحة تجاربي بالأوتس، كيف أشوف إنه أنا الناصري بعيدة عني. مش متعودين إحنا نشوف جنود بناتنا بالناصري يعني، مش فش هذا الاحتكاك بالأوتس، إنه أوف فجأة إنه أنا أستاذي حامل فرد، أنا جاري بأواعي العادية حامل أم 16 وداير وبيحكي لي مرحبا وأنا هيك أوكي أهلا إيش فيه غير إنه شفت الاحتلال يعني من خلال كمان أنا علمت في منطقة العيسوية بجبل مكبر علمت بالبلد القديمة فلما بتشوفي وبتعيش الاحتلال أكتر وبتحسيه أنت بيومك اليومي بتصير اللي أنت بتغنيه بيصير هو أنت يعني فاهم علاش بدي أشرح لك إنه أنا أكيد بحس وأبوي كان كتير يقعد يشرح لي ويشرح لي كل أغنية شو قصتها ويشرح لي شو صار وكان يشرح لي عن كل إشي وإمي أنا كمان سيدي مهجر من معلول فإنه يعني كتير بالأجواء بس اللي كمل هاي الشخصية هي القط وصراحة أنا ولا مرة بحياتي حسيت بالبيت حتى بالناصري ما كنتش أحس حالي بالبيت المحل الوحيد اللي حسيت حالي فيه بالبيت هو القدس حتى ليش؟ لما بعرفش يخلك بعرفش كل ليش؟ شخصيتي تبلورت بالقدس يعني يعني هي شخصيتك يعني اوكي انت من انا صغيره لجيل 18 تقدري تتغيري فاهمه تقدر انت معجوني بعدك بس اللي ثبت هاي المعجوني هو القدس
0: رولا قلتي بمقابله سابقه انه الفن مقاومه يس. كيف
1: الفن مقاومه بانه انا دائما بقول انه انت لما بدك تعرفي عن شعب عن أي شعب موجود أو مش موجود أول إشي بتطلي الموسيقى الأفلام المسرح تبعهن الرقص الفن بشكل عام الأكل شو بوكلو إحنا الحمد لله كل إشي عم بحاولوا يسرقوه فحتى الأكل حتى كل إشي يعني فإذا أنت اليوم يعني فش عندك هاي الغيرة على تراثك عارف شو أنت فأنا كتير بغار على تراثي كتير كتير كتير وبخاف إنه ينمحى فإنه اللي بعرف أعمله بغني فبقاوم بصوتي فبالنهاية الموسيقى هي مقاومة سواء مني أو من غيري لأنه زي كيف أنا الأغاني هي اللي حببتني أكتر بالقضية واللي فهمتني أكتر عن القضية لأنه أنا مش حدا وأنا صغيرة كنت أحط على الجزيرة وأحضر السياسة ما كانتش تحكي معي كتير فأنا من وأنا صغيرة اللي كان يحكي معي الموسيقى فمثلا انا لسه كتير بنبسط لما كتير في عندي اميات ببعثوا لي اولادهم حافظين اغانيه وانه كتير في جيل صغير بسمعني فانا هاد بالنسبه لي انه هيك فاه هو طبعا هو مقاومه لا شك انه المقاومه لها اشكال والفن انا بالنسبه لي هو اهمها
0: وانت طبعا بتركزي بفنك على الفولكلور على احياء الفولكلور فاحكي لنا ليش بالنسبه لك الفولكلور مهم يعني هلا حكيتي عشان هو هويتك بس يعني شو
1: يعني هو بصراحة
0: اندثر
1: من ما خلقت أنا بعرف بس فولكلور يعني من ما خلقت أنا ما كنتش أسمع عادي يعني ما كنتش أسمع أغاني عادية كنت يعني كنت أسمع أكيد كل إشي وكان عندنا هاي القنوات تاعت الموسيقى بس إنه الجو الطاغي تبع عائلتي كان الأغاني الفولكلور النصروية الأغاني اللي هيك اللي بتحمل قضية معينة إسا يعني هذا لا يلغي إنه أنا كمان بحب أعمل موسيقى تانية إنه أنا كمان بغني مش بس موسيقى فولكلورك مثلاً حتى الموسيقى الأوريجينال اللي عم بعملها هي في موسيقى بتعكس الواقع اللي أنا بعيشه عشان هقدر أنقل قصتي وفي عندي موسيقى بعملها لأني بحب أعملها يعني في عندي كمان أغاني رومانسية ورح أعمل بعد أغاني رومانسية لأنه إحنا مش بس احتلال فلسطين أجمل من الاحتلال وبنقدر نغني للحلو بنقدر نغني للفرح بنقدر نغني لهيك بس في عندي أنا بحس مسؤولية إنه بتعرف لما في حدا ياخد منك إشي وإنت بصير بدك إياه أكثر؟ أنا هيك مع الفولكلور
0: عندي وإحنا ما شاء الله علينا على العناد تبعنا الفلسطينيين
1: يعني كل ما أصلاً كل ما أقول إنه أنا قبل الحرب كان عندي ريليس بـ 12/10 لأغنية اسمها برا البلد هي صحيح بشي مرحلة ملتزمة بتحكي عن تجربتي بألمانيا وإنه بتحكي على إنه الهجرة مش هلقدي إشي حلو بس ما قدرتش أنزلها لأنه صارت الحرب وزي حسيت انه في نداء عاجل اتركي حاليا انا كنت عامله شي 7 اغاني والله انه كلهن
0: وقفتي
1: يعني هيب هوب اصلا غيرت لون كنت مفكره اغير لون لانه كمان الفن اللي انا بغنيه للاسف ليومنا بحجبوه قد ما بيقدروا كتير مش بس منهن من كل العالم يعني انا اليوم لما بعمل اغنيه عشان هقدر اقدمها على يوتيوب انت مش فاهمه الاشياء اللي بتوصلنا إنه لا لأنها دينية أو لا لأنها يعني في حجب على الأغاني الملتزمة
0: أوكي
1: كتير بس انه مش بعرفني خلص انه انا بحب اعمل اغاني تانية، بس انه الحرب زي رجعت شدتني انه انا مش عايشة هون عشان اكل واشرب وانام واغني واموت، انه بدي احيا بموسيقتي. وصراحة بعملها من قلبي، بفكرش ليه، لانه انا كل ما افتح استوديو او كل ما حدا يقول لي دندني انا بشوف حالي عم بدندن فولكلور، فانه هذا اللون هو اختارني مش انا اخترته حتى.
0: وهذا الإشي ببين، يعني ببين قديش وانت عم بتغني عم تغني من قلبك. وفعلا لما بنحاول نعقلن الأمور مرات هيك بنسلبها من السحر تبعها. بس على سيرة الدندنة، دندني لنا إشي.
1: بدندن لك هيك إشي صغير، مثلا منغني بالناصري.

0: هذا الفولكلور أنا
1: الله.
0: مثلاً
1: هذا لي بدني
0: حبيبتي هذا خاص مثلاً في أهل الناصري، هي أغاني شامية بما أنه كنا بلاد الشام، ولكن مثلاً الأهل الناصري لليوم معروفين في عاداتهم وتقاليدهم أنه دائماً بتجمعوا ودائماً منغني هاي الأغاني، سواء مثلاً إذا كان عندنا عرس وعم نلف ورق دوالي أو إذا عندنا تعليلة أو أنه مثلاً مروحين من سهرة مبسوطين منغني هاي الأغاني النصروية.
1: تعرفي ذكرتيني بالمدرسة، أنا كنت بفرقة دبكة وكتير شكلتني يعني هيك، كتير كتير كنت أحس أنه فعلاً هذا الإشي بيرجعني لفلسطين. أنا كنت عايشة بالأردن بعمان، بس في كان كتير أغاني كانت تلمسني وأنا مش فاهمة شو معناها يعني. هلأ إذا بدنا نحكي برضو على أنه أنا كنت أحس فيها بالقلب بس مش شرط أفهمها يعني بالعقل، بس هل بتحسي أنه مهم نفهم برضو القصة وراء هاي الأغاني، ولا المهم أنه زي ما حكيتي مثلاً تلمسنا؟ لأنه برضو إذا من يعني كتير من عقد الأمور ونصير نشرح بيت بيت زي ما حكينا بنسلب الأغنية من سحرها.
0: أنا بالنسبة إلي كتير مهم نفهم شو عم نغني. إسا مش بالضرورة كل أغنية في إلها قصة تاريخية، فهم إنه بس الأغاني اللي في إلهن قصص حلو تفهميهن أصلاً، بتحسيهن أكتر وأصلاً بتغنيهن أحلى. فأنا لحسن الحظ كان عندي أبوي يفهمني، عن جد يفهمني،
1: يترجم لك،
0: ومش بس يترجم لي، يدقر لي إنه ألفظ كل حرف صح. والله كنت باكل بهدل، وبش بس في عندي ابن خالة أبوي، هو عمي فهد صفوري بدي أوجه له تحية، هو أستاذ عربي وحدا كتير متعلق باللغة العربية، يعني لدرجة أنه ممنوع ممنوع نحكي مثلا عن يعني فيروز، فيروز السيدة فيروز، ممنوع نحكي ولا كلمة عبري في كلماتنا، وأنا كتير بحبه. فهو كان مثلا يجي يحضر كل كونسرتاتي وأنا صغيرة بحكي وأنا عمري 19، ويجيب معاه دفتر، والله كان يجيب معاه ورقة وقلم ويقعد هو جنب أبوي ويسجله، حتى يسجله الصندل اللي لابسته إذا كان ملائم ولا لا، وإذا لفظت حرف النون بهاي الأغنية صح، ويجي تاني يوم الساعة 8 الصبح ويبلشوا ينزلوا فيي بهادل أو يبلشوا يفهموني وين غلطتي. بأولها كنت أنزعج أنت بخلص يعني، بس بعدين فهمت أهمية هذا الإشي، إنه أنت اليوم لما أنت حاسي شو عم بتغني صدقيني بتوصل أسرع يعني. أي. يعني اليوم انت مش بحاجة لصوت فيه عرب وصوت هالقد واو، انت اليوم توصلي رسالتك. الشيخ امام، تعال ناخده كمثال، الشيخ امام يعني مش ام كلثوم هو، بس المسج تعيطه واصلي يعني.
1: صح صح.
0: يعني لما بقولك انه اذا الشمس غرقت في بحر، انه هو في اتيتيود بغنائه، انه هو فاهم، انه بتفهمك الكلمات اكتر من انه هو بس مسلطن عليها. فانه
1: صح صح.
0: لما انت فاهمه إشي غير عن انه انت بس عم بتغني.
1: طب شو اكتر نقد لاذع اخذتيه من ابوك؟ و اي بنعمل حلقه بودكاست كامله.
0: مره وانا صغيره عم بغني يما موالي الهوى، انا هاد موقف بنساهوش بحياتي، يمكن ابوي ناسيه بس انا مش ناسيته. فعم انا يعني زمان كلمه النذل بالناصري كانت تقيلة يعني، ما كناش نقدر نحكيها، وهي حكم يعني ضرب الخناجر ولا حكم النذل فيها يعني، بفضل تطعنوني ولا هدول يحكموني، إذا نفهمها لأغنية يما موالي الهوى. فأنا عم بدندن ورا أبوي بقول حكم النازل بي، لأنه مستحية أقول النذل قدام أبوي. أكلت بهدلة. يقول لي إيش؟
1: هون منقولها يابا، هون منقولها.
0: بقول لي إيش قلتي؟ قلت له النازل، إنه أنا فخفت يكون إنه فكرني إنه سبيت. بقول له النازل، بقول له مش النازل النذل، بقول له طيب يعني مسموح اقولها. طيب
1: اذا عليهن مسموح.
0: فابوي كتير كان يعني، والله عن جد كنت يعني بخاف لليوم، انا يعني بضلني لما اغني قدام ابوي انه في هيك بحس في علي مسؤوليه بعشلي.
1: طب شو كان راي ابوكي بالاغاني الرومانسيه اللي هلا مثلا عم تبدا تفكري فيها واوريدي
0: يعني؟ في واحد عملتها هو ما طاقهاش تحاولني يعني، انه حتى تنمر علي كتير بتذكر. بس يعني لا، هو بشكل عام بحب شو انا بعمل،
1: بشجع.
0: بس مره لما اجد اغير لون طلعت بشبهنيش، بس مش مهم، جربت، فاهمه انه بتندمش على شيء. تنمر علي كتير صراحه حتى. ف يب.
1: طب
0: بس انه
1: شوي
0: بس انه بدي اقول لك انه ابوي مش انه ضد الاغاني الرومانسيه يعني، مش انه هيك، بس انه لانه عملت إشي عن جد بشبهنيش. قريبا رح انزل اشياء اللي عن جد بتكمل يعني، فاهمه، رح اعمل اشياء مش بالضروره رومانسيه يعني انه اسميها رومانسيه، بس رح اعمل إشي بكمل اللون اللي بعمله يعني، رح يكون يشبه إن شاء الله أبوي يعجبه.
1: أنا شخصياً كتالة كتير كتير استمتعت بمرسي بوكو.
0: هي هاي هي لأبوي ما تقهر
1: توقعت

0: اسمع أنا كثير حبيتها، وعادي بعدها رأسا سمعت اللي هي أجراس العودة.
1: عن جد؟
0: يعني تقمص شخصية الناقد
1: منيح
0: وبعدين
1: منيح.
0: تقمص شخصية الحبيبة، شو المشكلة عادي.

0: ما حسيتيش في فرق انه كتير ولا انه عادي؟
1: اسمعي، ذكرتيني بعرض حضرته لجوليا بطرس. بتذكر هيك كان انه كان شعور بالانفصام، بس من بعد عرضها انا قررت انه هذا مش انفصام، بالعكس هذا توازن. يعني بوقتها حسيت فعلا اغنيه مقاومه ووطنيه وهيك، وبعدها اغنيه حب، فانا مش فاهم شو بدك مني. بعدين اكتشفت انه لا، يعني بالعكس، يعني هذا التعقيد هو اصلا احنا بنشعره وبنعيشه كل يوم.
0: إنه اسمعي، إذا إحنا أصحاب قضية هذا لا يعني إنه نصير أسرى قضية. إحنا أصحاب تمام. قضية وليس يعني لسنا أسرى للقضية، وبيشرفني أكون أسيرة للقضية أكيد. بس قصدي أنا بمعنى إنه إحنا في كمان إشياء منحب نعملها. يعني أنا في كمان أغاني كنت بحب كتير أعملها، وأوضاع البلد ما سمحت ليش أنزل، أو أوضاع البلد رجعت شدتني لا ارجعي بدنا إياكي. لا بس في كتير اشياء انا بحب اعملها تختلف كليا عن شو انا بعمل. مش تختلف كليا، هي بتكمل بس مش نفس النمط. قريبا مثلا، يعني انا مثلا اسا في عندي اطلاق لالبومي اللي هو بدمج ما بين الفولكلور وما بين الموسيقى الحديثه.
1: رولا، انت بتعملي اشي كتير مهم، وهو اعاده احياء التراث وتجديد الفولكلور. بس هذا موضوع خطير خطير، وانا متاكده انه ممكن في ناس عندهم مثلا نقد، او بتعرفي مرات احنا التراث بنمتحفه، بنحطه في متحف وبنتوقع منه يضل زي ما هو الى ابد الابدين. فلما يجي حدا بده يرجع يعيد انتاجه بصير في كتير علامات استفهام. فاحكي لنا شوي عن هاي العمليه.
0: اوكي، ده هقول انه انا كنت واحده من هاي الناس اللي تنتقد اللي بيجددوا فولكلور، وانه لا مش ما كنتش انتقد يعني حدا، بس انه كنت احس انه لا تقيلي شو يعني انه لا انه هاد فولكلورنا نحافظ عليه. بس انه صح منحافظ عليه زي ما هو، بس احنا بنفعش نضلنا عايشين بزمن راح. يعني اللي احكيه انه اجت علي فتره بطلت اسمع موسيقى جديده، حقدت على الموسيقى انا كمان. يعني في مرحله انه انا كمان بطلت اتقبل، مش قادره اتقبل شو هاد، شو هيك، شو عم تحكوا، شو هالأغاني، شو هالموسيقى، شو عم تحكوا، ليه حاطت
1: لو جدودنا طلعوا من قبورهم وشافوا اللي بصير.
0: قصة نوعية الموسيقى ونوعية إنه هاي الأوتو تونينج الأوفر إنه كل إشي صار. أنا يعني أنا مثلا بالنسبة إلي إذا حدا يعمل لي أوتو تونينج، أنا بالنسبة إلي هاي إهانة. إنه أنا بتعرف لما حدا متعلم موسيقى بعيش شوي صغير بمربع، يعني هاد مش إشي حلو على فكرة، مش إشي. أنا مش عم بقول إنه كنت صح ومش إنه كنت غلط، كانت مرحلة بحياتي،
1: وجهة نظر
0: كانت بحياتي. لما أنا رجعت قلت لا، أنا إنه أنا بالآخر أنا بغني لهذا الجيل، أنا بس بغنيش بس للجيل، بغنيش بس لجيل القضية اللي راح. إحنا في جيل عم بطلع، وإذا الجيل القديم عم بيروح الجيل الجديد إنه بدناش نجدد له ونواكب الدان اللي هو بيسمع فيها تراثنا، راح ينمحى. فإنه إذا أنا أضلني أجيب تسجيلات زي قديم وأرجع يعني أعملها نفسها اليوم، مش عن جد بتخاطب هذا الجيل أصلاً، بتخاطبنيش أنا بعد. يعني أنا حتى ذوقي تغير، وذوقي من مرحلة لمرحلة، مش قصة كمان ذوقي، إنه شو أنت بتعرضي دانك، شو أنت بتسمعي حالك،
1: تسمعي
0: أنت بتعملي يعني. فلما بتصيري أنت تنكشفي عن موسيقى جديدة ورجعت أسمع شو عم بيصير بالساحة، تعال نشوف شو عم بيصير. في اشياء حبيتها صراحه، في اشياء انا كنت ما احبهاش من قبل حبيتها، في اشياء اتقبلتها اكثر. وانا لا شعوريا طلع معي البوم كامل شي 11 12 اغنيه فولكلور مجدد، حتى بتقدر تحطيه بنايت كلوب. يعني حتى ده اخاطب هدول الناس انه ما هي هاي بتوصل اسرع وبتوصل اكثر وبتحكي مع الذوق اللي اسا. فانا بنفعش اضلني ماسك السلم بالعرض، انا كنت ماسك السلم بالعرض. فبس اتس اوكي، انا مثلا بتقبل. يعني لو بيجي حدا بيقول لي انه ليه هيك شوهت التراث، مثلا لو عملت إشي جديد وحدا انتقد، انا مش انه ضد، عادي بتفهمك. اوكي، انا كمان كنت بهذاك المحل شي يوم.
1: طب هل بنظرك في مثلا خط احمر مش المفروض تعديه، واذا عديتيه ممكن عن جد يكون في
0: تراث
1: او تميع؟
0: اسمعي الصراحه، اللفظ والكلمات، لانه حاليا في موسيقى، في نوع موسيقى جديد طالع انه كل ما بتفلخي عينيك اكثر بتنجح الاغنيه اكثر. والله انا هيك بتكون انت مش فاهمه،
1: قادره اتخيل مين
0: شو عم بتغني. فانه رجاءا غنوا ايش بدكم، بس تقربوش على الفولكلور بهذا اللفظ.
1: اوكي، فاللفظ واللغه.
0: انه انا بالنسبه لي صراحه، يعني انا بالنسبه لي انك تفهمي شو عم تحكي وحلو كمان تشرح، حلو تفهمي شو عم بتغني، حتى لو بدك تجددي افهمي شو عم بتغني، وين تغنت هاي الأغنية، ليش تغنت هاي الأغنية، والله بتحسوها أكتر بس تفهموا.
1: رولا أنت يعني ما قبل الإبادة وأنت حامل القضية وأنت صاحبة قضية،
0: من مخلقت الله وكيلك
1: من مخلقتي، من مخلقتي مسقط عليكي وحباها يعني
0: بشرفني طبعا
1: أسقاط. بس من بعد الإبادة أكيد في إشي تغيرت. هلأ ذكرتي لنا أحد التغيرات اللي حصلت معاكي إنك ما نشرتي مثلا الألبوم اللي كنت ناوي تنشريه، بس وأنت عم بتغني لفلسطين هل كان في تغيرات بهذه الناحية؟ يعني هل حسيتي أنه مهم أنك تجددي التراث ولا تنتجي محتوى جديد؟
0: أنا حسيت اسمع حاسة بأهمية للتنين، بس أكيد أهم لي أعمل إنتاجات جديدة خاصة فيي. فأنه عملت أغنية إخلعنا لك يا موسى وأغنية انتظري، وفي عندي كمان أغنية جديدة إن شاء الله قريبا تنزل، بعدني مش مسميتها بس هي بتقول خايف على البلد وخايف منه، وعن جد هيك الإشي صار.
1: يعني أنا حتى بقيس علي يعني كمستمعة، الأغاني التراثية أكيد يعني إلها وقتها، بس برضو حسيت في ظل الإبادة مش قادر كتير أسمعها لأنه مش وقتها يعني، أو ممكن تكون وقتها مثلا في أشياء معينة بالعكس إن عادت يعني زي مثلا عنيد أنا كالصخور، أشياء هيك مقاومة مبلا، بس
0: إنه إشي بتشبه الوضع اللي إسا عم بيصير
1: بالضبط. أما إنه عم نزرع يعني بالحقل ومدي دياتك يا مريم وهيك، صرت حاسة إنه لا إحنا هلأ بواقع مختلف، إحنا هلأ دورنا ننتج،
0: إنه هن مهمين بيعبر. بس هن يعني هن مهمين تمام، إنه مدي دياتك تحكي عن الحنة، بس إسا إحنا مش فترة يعني
1: تماماً.
0: إنه هي كل أغنية بتحكي واقع معين. حاليا الواقع للأسف اللي إحنا رجعنا عشنا فيه هو الواقع الأليم، يعني اليوم تقدر تغني طلة البرودة مثلا بتحكي عن نفس اللي إسا عم بيصير، بتقدر تحيي أغاني اللي بتشبه الوضع إسا. اسمع هو كل واحد حر بالآخر شو ينزل إسا وشو هاي، بس أنا هيك بحس يعني بحس إنه في أغاني بتلبق إسا في أغاني بتلبق إيش.
1: واحدة من الأغاني التراثية أو يعني اللون الفولكلوري اللي حسيناه كتير ملائم لهلا هو الترويدة، ومن هون أصلاً إجا اسم البودكاست، لأنه حسينا فعلاً الترويدة مجبولة بالفن والثقافة، بس بنفس الوقت في إلها هيك يعني خط مقاوم. فحبيت كمان أسألك أنت ليش اخترتي أنك تغني الترويدة بشكل عام، لأنه في إلك يعني تاريخ في هذا الموضوع.
0: أول إشي لأني بحبها، لأنها نوع موسيقى كتير حلو وقدرت كتير أتواصل معاها، وفي عندك مثلا يا طالعين الجبل، في عندك ترويدة الشمالي، هي يعني احنا بدون ما نحس على حالنا بعدنا بنعمل شو كانوا يعملوا نساء فلسطين زمان، انه كانوا يموهوا الجنود عشان ما يفهموش عليهن شو عم بيحكوا مع الأسرة في السجون، فكانوا يزيدوا حرف اللام وبتقول له مثلا الا غزال المحبوس ما يدوم، يا

0: فإنه هن عم بيقولوا له الغزال اللي جوا محبوس مش راح يدوم، راح نطلعه بشي طريقة. كده كان في عندهم كلمات تانية وأبيات تانية يعني يقولوها. وإحنا لليوم منحارب بالألغوريزم
1: بالضبط، عشان هيك بقول لك ملائمة
0: ونشطب هون عشان الألغوريزم بعده يعني بدناش حدا يفهم علينا. فأنت تخيلي إنه أنت يعني هالمرة أنت فكرتي فيها إنه إحنا من انتداب لبريطانيا على فلسطين من حول الناس تسمعنا؟ وبدا وين سامعينا انا بعد هالحرب اتاكدت انهم سامعينا بس ما فيش عمل شيء
1: اكيد
0: يعني بالزبط. قبل كان في حجه انه فيش سوشيال ميديا، كان في انه إشي معتم، بس انه انا كتير زعلانه انه عشت هيك فتره صراحه، انه توقعتهاش هيك صراحه لانه وتغيرت نظرتي، انه صارت انه قبل انا كنت اشوفنا كايد وحده، وهي هي المشكله، احنا مش واحد للاسف. احنا كنا بنتمنى نكون واحد، وكنا بنتمنى انه أخ في أغنية كتير بكرهها، الحلم العربي، كنت بتمناها تكون حقيقية، بس أنا بعرف إنها مش حقيقية. كان هيك في عندي حقد عليها من وأنا صغيرة، إنه مشكلتنا إنه إحنا منتطلع، إحنا كشعوب إحنا إيد واحدة كشعوب وفقط، ولكن كإشي فعال عن جد لا، إحنا مش إيد واحدة. وهذا الإشي كتير محزن، وكتير محزن إنه إحنا من وقت الانتداب لبريطانيا بعدنا عم من إنه من شان الله يسمعونا، قالوا من بعد ما شفناهن إنه سمعونا ما تغيرش إشي، فاهمة إنه
1: هذا الإشي هيك يعني بتشعر بخذلان.
0: فانسي هاي فانسي الكبرى يعني، فكرنا إنه يلا إسا في سوشيال ميديا، إسا بتشوفوا شو نعمل لنفضحكوا، طب ما فضحناهن طيب وبعدين يس yes. سوري انه انا ما كانش قصدي اعطيك احباط او إشي، بس
1: لا لا لا
0: هذا
1: لا
0: شعور
1: لا
0: الجميع يعني.
1: لا ما هو برضو احنا يعني لازم نكون واقعيين
0: yes.
1: بس اتوقع اصلا اي تغيير جذري بالمجتمعات اصلا بياخد اجيال واجيال واجيال، وغالبا يمكن احنا ما نشوف هذا التغير، بس اتليست انا بالنسبه لي في إشي تغير يعني على المستوى زي ما حكيتي على مستوى الشعوب على الاقل، عرفتي عالميا. بس انت كمان موقع كرولا بالداخل المحتل جدا جدا يعني في له خصوصيه شديده، وفي تحديات كتير كبيره، بتوقع يمكن من الجانبين، من العرب البرة يعني الداخل المحتل، من
0: الدول
1: المجاورة ولازم نحكي يعني بالعرب العربي
0: المشرح،
1: وطبعا من الاحتلال نفسه. فكيف بتوازنوا يعني ما بين الاثنين؟ كيف
0: صراحة فش توازن، فش توازن بدك تضلك بس انه بدك تضلك يعني بدك تضلك مأمنة بشو انت بتقدمه، بدك تضلك يعني انه في كتير ناس مثلا عنا بتغني بقدر أفهمهن، بقدر أفهمهن، مش الكل إله خلاق يضلوا 24 ساعة بحالة تأهب، و24 ساعة يحاول يشرح حاله، و24 ساعة يحاول يفسر حاله، يفسر ليه هو مع هذا الجواز، بس ليه هو هيك، بس شوفوا هويته. بس بدك يكون في إلك صبر، وديك تكوني مأمنة على الآخر بشو أنت عم تعملي، وشايفي حالك على المدى البعيد أكتر من اللحظة نفسها، إنه يمكن أنا صحرح علي مصاري الدنيا، برامج الدنيا، قنوات الدنيا أنا قاطعتها، إذاعات الدنيا أنا قاطعتها، كتير إشياء قاطعتها، لأنه أنا مش شايفة حالي بهاي اللحظة، أنا شايفة حالي لقدام أكتر، وبديش أوسخ اسمي. فأنا كوني في داخل المحتل، إحنا تحت حكمهن كل إشي، يعني كل إشي إلهن، إحنا فيش عنا قنوات تلفزيون غير ما تكون تابعة إلهن أو في إذن منهن، وإنه وفيش عنا برامج يعني، في يا ذا فويس إسرائيل، يا إكس فاكتور إسرائيل، يا قناة ناش بتقدر تطلع تحكي فيها عن الفولكلور الفلسطيني بس تحت اسمهن، فإنه أنت بتخدميهن، أنت بتبيض وجههن، إنه يا شفتوا يا العرب بيطلعوا بقنواتنا، ويا في ديمقراطية طامح لهن، ونخليهن يحكوا على فولكلورهن، فمتهبلوا علينا بهبل، فاهمي؟ فأنا رفضت رفضا تاما. أصلا كانوا يتصلوا لي على فكرة هاي البرامج، كانوا يتصلوا لي كل سنة وفوت التحقيق وسألوني ليه ما فتش بهاي البرامج، وبدي شفت هالبرامج ليه
1: يعني؟ بالغصب يعني تحقيق،
0: بديش أبيض صورتكو يعني، أنا حرة.
1: طب رولا احكي لنا كيف الاحتلال بيحاول يحتوي أو يستحوذ على الفن والثقافة، يعني هلأ أنت ذكرتي نوع من الاستحواذ اللي هو التبييض، أنه بحطوكم قدام الكاميرات وعلى البرامج أهو عنا ديمقراطية وإحنا أصلاً مش منحازين لليهود وما إلى ذلك، بس هل في طرق تانية؟ كلنا نعرف الأكل يمكن أكتر إشي إحنا شايفين كيف هم يستحوذوا عليه، بس
0: بدك تشوف السلطة العربية شو اسمها عنا
1: يا لهوي بديش أعرف، بديش ما تقوليش بس غير الأكل كيف بيعملوا نفس الإشي بالموسيقى، أو هل بيعملوا نفس الإشي بالموسيقى؟
0: يعني طبعا روحي فوت على يوتيوب واكتبي موسيقتهن، يعني تقليد انا بتلم بالنسبه لي فيش عندنا حضاره اصلا. هن
1: كلحن كالات
0: ككل إشي. في عندك يهود اجوا من المغرب, يهود اجوا من العراق, فهن بتاثروا من الموسيقى العراقيه, بتاثروا من الموسيقى المغربيه, بتاثروا من كل إشي, بس فيش عندهم هن هوي يعني فاهمي. عاده المحتل زي مثلا فرنسا احتلت تعال نقول لبنان, ويعني كان اجت مع حضارتها فاهمي. فرنسا اجت عندها حضاره, عندها اكلها, عندها موسيقتها, فاللبنانيه تاثروا منهن. لا احنا عندنا احتلال جاي ياخذ منا كل إشي, حتى تراثنا, حتى موسيقتنا, حتى اكلنا. يعني هنا فهمت علي؟ فانه انت بتحسي انه كل إشي عم بتاخذ منك. حتى قبل بعرفش سنه سنتين بعرفش وين انت قال استقبلوا ميس يونيفرس, انه استقبلتها باسم انه اسرائيل, يعني ما بقدرش اقول لك الكلمه, استقبلتهن لبستهن اثواب مطرزه فاهمه, وودتهن على النقب تطعميهن اكل كتير عربي كانه اسرائيلي, كانه حتى الله. اللي لابسينه اسرائيلي الطوب مطرز انه فاهمه لاي درجه. فانا بقول حتى انك تلبسي تطريز مقاومه باي طريقه, اي طريقه تقولي انه لا هذا الي, حتى يمكن هو ما يأثر, يمكن ما يأثرش إنه أنا لابسي حطة, يمكن حتى يعرضني لخطر وما حتى ما يأثرش فاهمي. بس خلص أنا هيك بحس أحسن, هذا إلي. حتى هاي أخدوها, حتى هاي لونوها وأخدوها ورسمين عليها علم, يعني خلص الإشي كتير صعب, صعب تشوفي كل إشي عم بنسرق قدامك يعني.
1: طب رولا بما أنك عم تحكي كيف إنه الشعب الفلسطيني للأسف هيك مشرذم وفي كتير يعني خلينا نحكي فئات مختلفة, أنت لما تغني لمين بتغني؟ يعني مين جمهورك؟
0: بغني للناس اللي حامل القضية زيي, بغني للناس اللي بعدها مهتمة, بغني للناس اللي ما بحياتها شافت فلسطين. بس هي تعرف أنا مين بحب؟ الناس اللي بتقول مرات مثلا أنا هم بألمانيا بصادف عرب, بقولها من وين أنتوا؟ بقولوا لي إحنا من حيفا, بس أنا بعرف إن هني ولا مرة كانوا بحيفا يعني. بس كتير بحب, يعني كتير بحب إنه طلع بعدين بيحكوا إحنا من حيفا, إحنا من يافا, إحنا من الناصري, إحنا من طول كرم أو نفهمي. فإنه أنا هدول هاي الناس كمان جمهوري, الناس اللي بتشبهني. وبحب كمان أضم جمهور الجديد, عشان هيك كمان برجع بقول إنه أنا عم بعمل موسيقى جديدة. كمان بحب أكسب الجيل الجديد, يعني هو هاي كمان علي مسؤولية إنه أنت لما حدا بحب موسيقتك بحب بصير يحب رسالتك. يعني كمان بلاقي كتير في ناس عن جديد, بعش قدي عن جديد, بس إنه أجانب اللي كل ما أنا بيأس وبحس إنه لمين عم بنشر خلص. يعني صابتني هاي الحالة أول مبارح, بس وأنا أحكي مع حالي هاي الجملة خاصي قست صراحة. أجت واحدة ألمانية تقول إنه رولا شفت ستوري تبعك شو حاطين, وتتعاطفت ونادت كتير ناس حواليها تقولهن إنه هاي رولا بتغني وهيك, ودائما بتحكي وتابعوها, وإنه هي عرفت عن القضية من خلالي فاهمة. لو واحد عمل شبكة بخليك مستمر. فبحب أغني للناس اللي تشبهني, وبحب أجيب كمان ناس اللي جديدة تسمعني.
1: وهذا الإشي كمان يمكن مربوط بالترويدة اللي هلأ كنا عم نحكي عنها, إنه كيف هي لغة مشفرة علشان إحنا نحكي مع بعض بعيداً عن المحتل. بس بنفس الوقت هو إشي يعني كتير متناقش فيه إحنا كفريق بترويدة, إنه إحنا منا نحكي مع بعض بس كمان منا نحكي, أكيد ما منا نحكي مع المحتل, بس ما هو العالم مش بس أبيض أو أسود, مش بس محتل وفلسطينيين, يعني في كمان كتير ناس زي اللي عم تحكي عنه اللي عايشين بألمانيا ولا اللي عايشين بأوروبا وعايشين بأماكن إحنا ممكن مثلا ما نتفقش مع سياستها الخارجية, بس هناك شعوب ممكن مستعدين يطلقوا المحتوى منا. منحس انه برضو مهم نحكي مع هذول الناس, مهم نحكي طبعاً مع مهم. الكل. فهيك يعني بدك تشوفي كيف بدك توصل الى فئات مختلفة, وكل فئة لها دور مختلف.
0: بحس الجمهور الاكبر عندي هن الجاليات الفلسطينية المغتربين. انا هيك بحس, يعني لما بنزل أنا الصور من الناصري واليوميات العادية وبيع الخضرة وبالسوق وشو إحنا حياتنا اليومية, كتير بتوصلني رسائل اللي هي إنه شكراً عشان عم بتورجينا بلدنا, إنه كنا بنعرف الناصري بس ما كناش نعرف تفاصيلها, إنه كنا بنعرف إنه مفكرنا بس عنا إحنا بياعين خضرة مثلاً فاهمة, إنه هاي الإشي المشترك بيأكد قد إحنا بعدنا واحد. فكمان جمهوري الأكبر بحس هي الجاليات العربية الفلسطينية, يعني خصوصاً اللي بكل بلدان العالم مش قادرين يوصلوا لفلسطين. فأنا كمان هيك بحس إنه حلو نورجيهن شو هي فلسطين, لو بستوري هيك صغير، لو بأغنية صغيرة،

0: احكي لنا شوي عن البروسيس تبعت اخلع نعلك يا موسى. كيف اخترتوا كيف كتبتوا كيف اخترتوا الفكره؟
1: اوكي، هي الاشي انه صديق يعني حبيب قلبي، هو يعني صرنا زي الإخوة أنا وفادي.
0: وجه له تحية، أنت كثير
1: حبيب قلبي فادي.
0: تحيات
1: فادي زراقة وصلني عن طريق تواصل مع أخت، مع أخو الفنانة ريم بنا فراس. فراس صديق أبوي، أخذ رقمي من أبوي، فهيك زي وصلنا له. وقال لي في عندي هاي الأغنية وإنه أنا بدي تغنيها، فإنه هو بس بعت لي الكلمات أنا كنت واو. أوكي،
0: جريئة.
1: مش بس قصة جريئة، إنه عم تحكي حرفياً شو عم بيصير في فلسطين قبل وبعد، شو عم بيصير إسا. يعني حتى الأمعاء هناك تقاوم، حتى الأشلاء وحتى الجنين. الأشلاء عن جد، الأشلاء من أنا إسا بقدر، لو حسيتها أكتر بفترة الحرب، لأنه لو مثلاً أجت لي قبل كانت كلمة الأشلاء شوي كانت صعبة علي. انه بس اسا
0: هلا ما شاء الله تعودنا.
1: اسا صار عندي تراوما من الكيس تبع الخضره، انه لانه بنحط فيه اشلاء والله. فانه قدرت اتواصل معها اكثر، وانا عندي استوديو، اللي عندي استوديو في البيت، يعني انا بسجل هناك يعني باستوديو حقتي. وهيك يعني صارت كمان مع الفنان جوزيف دمرجيان، خليل خوري، مع أصدقائي. يعني أنا الحمد لله في عندي بروديوسرز وأصدقاء كتير مقربين لإلي، اللي هن المستوى تبعهن كتير بيشبهني. يعني حتى ما قدرتش كتير، يعني ما شرحت له شو بدي كتير. كل اللي اشتغل في هذا العمل حس بكل كلمة. وهي نزلت قبل بأسبوع من ذكرى السنوية، يعني ذكرى السنوية لاستشهاد الصحفية شيرين. وقتها أنه حتى النعش كان يقاوم عن جد، أنه إذا طلعنا عليها، إذا بتتذكر المشهد، النعش عن جد كان عم بيقاوم.
0: إشي بأشعر البدن، أنا ما مستحيل أنسى هذا
1: وهيك يعني. وهي أنا بالنسبة إلي اللي يعني لحد إسا أكتر أغنية أنا غنيتها وقدرت أتواصل معاها. وفي عندي أغنية تنتظري برضو كلمات فادي زراقة. هاي من أصعب الأغاني اللي غنيتها، هاي كانت صعبة على قلبي.
0: حتى كمستمعات يعني
1: إحنا، أنا صراحة نزلتها وما عدتش سمعتها صراحة، يعني أحكي لك يا لأنه فوتتني الديبريشن. قعدت شهر أشتغل عليها، حتى يعني أنه اللي حوالي بقولوا لي مالك، أنه مش قادري. كنت حاسة أنه بنتي ماتت بين إيدي، لأنه هي الأغنية بتمثل هذا المشهد

0: وكنت حاسة أنا ما عنديش بنت، بس كنت حاسة إنه عندي بنت وأنا بهذا الموقف. كنت حاطة حالي محل أي عمي خالي خال أم أبو، مش قادرة أحمي ابني. أنا إذا بستي بيصير عليها إشي بموت، فما بالك إنه أنت في واحد كان كاتب إنه ضليت أحمي أولادي من الشمس طول الطريق النزوح لحد ما وصلنا قصفوهم. فهيك هاي كل هاي الجمل كانت تدور ببالي. فآه إنه هي اخلعنا لك وانتظري من، أنا بالنسبة إلي من أحلى وأصعب الأغاني اللي أنا غنيتهن، وإن شاء الله قريبا بتشوفوا إشياء كمان هيك.
1: طب ورولا لو في 5 فنانين تنصحي كل فلسطيني أو فلسطينية يسمعوهم؟
0: أوكي، بحب أسمع فرقة الفنون الشعبية. أوكي
1: حلو.
0: بحب أسمع الفنان فرج سليمان، هو صديقي. بحب الفنانة سناء موسى، بحب موسيقتها، بحب نوع صوتها، حتى الموسيقى الدافية اللي بتعملها. بحب الفنان خالد الهبر، بحب رولا عازر. أقول لك إنه في عنا كتير مواهب، والله عنا كتير مواهب وأصوات، ومش بالضرورة يكونوا يغنوا لفلسطين عشان الناس تسمعهن. في عنا كتير فنانين لازم الناس تتعرف، يعني لازم، أنا بتمنى لهن إنهن ينكشفوا أكتر لبرا وهيك يقوى قلبهن يعني، ويطلع لأنه والله في عنا طاقات موسيقية يعني رهيبة. فبديش أظلم حدا، بس أنا حالياً اللي خطر ببالي هن هدول.
1: رولا بدي أختم معاكي بأغنية من اختيارك تغني لنا إياها.
0: أوكي، بدي أغني أغنية يا الله أنا ربيت عليها.
1: أوكي.
0: وقديش كان غريب علي أرجع أغنيها كمان مرة، لأنه كمان لما كنت أغنيها قبل، لما كنت أقول النبطية، ولما كنت أقول حي السلم، ولما كنت أقول كلمة الليطاني، في ناس كانت تفكرهن بفلسطين مش بلبنان مثلا. فأنه كانوا بس يفكرون أسم، حداش كان يتعمق. حاليا إحنا رجعنا نشوف اسم الليطاني والنبطية ونشوف كل الأسامي اللي يعني فاهمين ديجافول السيء اللي أنا فيه. فبدي أوجه تحية لشعبنا في لبنان. وراح أغني هاي الأغنية.
1: يلا
0: الحقيم هاي. يا رايح صوب الليطاني دخلك وصل للسلام،

0: الله الله.
1: فكتير سيء إنه عم نعيد هاي الـ الـ الـ الـ الأغاني وهي عم تحدث فعلياً على أرض الواقع عن جد هيك عم بيصير.
0: صحيح.
1: فأه
0: بس يعني محتاجين ناس زيك إنه يضلوا يغنوا
1: حبيبتي، وإحنا محتاجين ناس زيك يضلوا يقدروا.
0: شكراً كثير لا استمتعت جداً جداً بالحوار معك.
1: أنا أكثر. خلص الوقت؟
0: خلص الوقت.
1: والله ما حسيت بعد في كتير إشياء نحكي عليها.
0: نعمل حلقة تانية.
1: بارت 2 بارت 2 حبيبتي. شكراً كتير، شكراً على الاستضافة، بيشرفني إنه أكون في برنامج ترويدة. كتير كان حلو هيك إنه أتعرف عليك أنت كمان، وشكراً.
0: شكراً لك.
2: Thank you for listening to Tarwida, a podcast dedicated to bringing you the best of Palestinian arts and culture. For more information, please follow us on social media and don't forget to subscribe. Salam.